دار خرك الله يبرم يا يالان هتا عيامة شي زور لبو من هردا يا عربي أمن دسمه وسر

0: کانی چاو مشک بوا دلو هستم وک بیابانا وکو مردو خو مبینم کبی خمبم لمجیانا اوی که از بجان نکا دیارک خم نایدوینه خم هوری گریان دینه و لچاوان ما دی بارینه دستم دا گریه با گریانی بی سبوری و ناهمواری که خم دور بی واستکم خوشم نیه به بیداری
1: ای دست خوش مافاجان زور زور سپاس او شعرانه بو اون تایوتن جا طبعا اصلاح خوش استیمان ه بو ماموسا دیاری خرداخی ماموسا ناصر رزازی هل بدی که کن لو دو گران یعنی که همیشه زیندو امنیت و هر کاتی گویلی گری حسناکی که چند جاری که تر جود لگر تو چند سال که او برهم اوتراو
0: رگوه ام گرانیت تر نزیکی 20 سال زیادتر اوتراو
1: هر بشی دست خوش انجا پیش او جمعان لشعر کان به اوتید هندگ لهنرمندان بنمونه اگر بیانه و دستکاری هندگ لشعر کان بکن
0: نه نه
1: من اصایینی اول لات ماموسا
0: من نه تو تو استایید هن نیالم که دستکاری شعرم
1: بو چی ماموسا
0: والله دوایه بیا بشریکت نه میکرد بیا بشریکم من خوشویستیم بو بکاگ ناصری شتومه ایتر یستا بریالی شما و یستا شعر و نش بلاو ناکم و براستی و بو جوری جاران بلاو ناکم و بس وکو خدمت خدمتم کرد
1: ماشاءالله
0: وکو خوشویستی پیم بخشین وکو اوی که ایتر گناه و شعر جوانان دستکاری بکره
1: باش انجا حضر کم بس ایکی دیوانه کانه بکین ماموسا
0: فرمو
1: بو چن زمانی جاواز دیوانه کانه ورگی راو
0: من دیوانه کانم بو زمانی فرانسی لینستوی فرانسی رو رسمیان بو کردو فرانسی کان زور استقبالی که گرمیان لیکت سالی پر تناند نیونری ما روشنبیری فرانسا خاتو الفریدریک و اخوانوی بو کتیبه که کرد بزمانی فرانسی بزمانی ایتالی یکم جار بو برریز دکتور ماک کنسول ایتالیا پیشکی گو دیوانکم نوسی و خوانویشی باشی گو دیوانکم کرد دواتر چوین ایتالیا لشاری بولزانو رسم اکمان بو دیوانک کردو زور لیتالیا کند پیشوازیان لیکن برز ماو رو دیوسته نیونه ما فی مرو ویمو جیانا و قصی لسر دیوانک کرد دواتر کراب سویدی اویش ما ماستای زانکوی زمانی سویدی خاتو سوزان گروپ اویش پیشکی با دیوانکا نوسی و با دیوانکا یادشو با خرنوی با دیوانکا کرد استا کراو با انگلیزیش بلاو کرای و بلام لبروی که اکفریات پرسیانه بو ریو رسمکی لندن من دو آخذ بریار بو که اکفریات شلوه با کاری بلاو کردنوی حفظی با بلاو کردنوی
1: بیانکا ایشالله دست خوش ماموسا انجا که احمد لا قناقکانی خویندن او چند سالانی را بردو زور زور شعری بنمونه دلدار گوران لناو من هجی خویندن هبو لناو کتبکان هبو بیرما بو ام سردمه سود لشعرکانی تور نگیره
0: لراسی
1: دا بناو منهج باسکم
0: لراسی دا بناو منهج یک یک لشعر کنم کراو تا منهج جوا
1: باشا
0: اگه داریان کردوم اتوا
1: کم شعره ما موسا
0: والله ای داوان لی کردوم جاره هیچ توضیحات نیم
1: اها باش
0: لبروی لسالی آینده اکتی تا منهج جوا
1: زور باشا
0: استاد لجرد چاپه او
1: زور باشا
0: او دکتور و ما موسا بر رزانی کلی جنبون بریادیان لی داو تثبیت کراوا لصالي عندها لزانكو لمعهد كانوا لاستي بالا اخر
1: ان شاء الله ولاو جيشان ازيه هم بو اما بو هوادارن وبنرانو هنرمندانش بگومن انجا كاك احمد لرينو سينوا خوی شعر همو کس لای همو کس بوشی و عزیا الهامی کتابت به خوی هی یعنی حذف کتابت آوانشی که هندی جار دن ولی من زور جوگرنی مو جناگرم و یعنی نسمو آوا بروانا که مو هبه گش شعری زور باش و تایبته به همو کس حذو الهامی کتابتی بوی هی پیم بله ام حذیتو ام الهامی تو لکیو سرچاوی گیر چون بو خو مثلا که عشقاتی و حب آن نبود لسرتاکانی تمنو
0: من دبروی لسرتاکانی تمنو اگر تماشاب که یه رخصاری من مروانه شکل او شعرانه تمن
1: بله
0: یه چیزی تله او شعرانی که لعجز دسالیان وسیوما نه من لعشق نبود من لخیالی آمان چی ترم مبوم آمان جمع مبوم که دستم جابه کازم سعیر دستم جابه ایتالیا دستم جابه دارویز دستم جابه او کورانی که لە ساڵی پارا لە نزیکی 2015 شاری ئەوروپا گەورەترین کۆڕم کردووە ئەمانە عشقی کچێک نایکات ئەمانە عشقێکی تری کە زۆر لەوە لە عشقی ئینسانی گەورەترە تۆ گە دیقەت بێ عشقی لایی زۆر لە عشقەکانی تر گەورەترە لەبەرەوە عشق زۆری زۆرە من عشقێکی زۆرم بۆ خوێندنەوە هەبووە لە مناڵیە چوومەتە ناو روحي نوسين وخيانوها و من تمني زور كانت جاتي ما ترجمي عربي ما كانت دواتر فيري فارسي بوم فارسي كي بازا زانم عربي كي بازا زانم ماوي لما بيش لا تلفزيوني فضائي ديجلا بزماني عربي اگر بيني بيتن چاو بيكوتنم هبوا لما رو من راموايا شاعر بون و پیشکوتنی شعری تنیا به الهام و عشق نابد به خود تصقیف که زمان بزانی شد خوانی تو لناو مجلس کانا مدرسه بی بود من را موایا
1: باش کاک احمد بنمونا زور بی امیوانانی که نلم لبواره که بهرمندن تزرنگینن همیشه پالپشتی که باش هبوا ایتا اگر هل سرطا کهین در کهوت نو بیتاکو کهوتا خیزان و خانواده و باوکو دایکو هاو سرو ایتا همو آوانی که زور نزیکن لیتا و بجور لجور کن پیم بلتو لسرطا کهین در کهوتن تاو کی زور زور هاو کار بو؟
0: والا من دایکم
1: دایک
0: دایکم مدرسه بو بوم دایکم زور یارمتی یاوم اگر دایکم نبود، قد نه گش مام است. چون من پروردی دایکم فریه کردم. لبری من منالبوم باکم مردوا.
1: خواهفیکا.
0: دور منالبوم من کری دایکم بوم. ابوای نایی دایکم خسته پاش نایی باکم. این ناز نایی خوام. بالام ایتر واهات وا. لبری دایکم زنیک بود براستی. مدرسه بود با من.
1: لجیانه ما وا.
0: نخیر لجیانه نما وا. بداخل کوچی کردوا.
1: ولی خوش بیشتر.
0: تنانه دیکم کتابیش که بیر ملا منالی لا چاپی کوتنی تری شباسم کردوا کتاب ابو بنای کریچتی هنای او تیور بو ماب خونه رو او کتاب کاگنو زاقفتان و ان چاپیان کردبو ایشق لطیف مردوخی بو اتر لو کلیلی کردنو کتاب خونی من دفی پی کرد
1: هیچ شعر کتابت بو اونو سیوا
0: بو دایکم بلا زور
1: اتوانین جمال لبی؟
0: والله استاد به آوانی جام کرد.
1: نه دوزی تو.
0: که ما بوم نه دوزی تو.
1: باش قینا ک اسای. بله من جمال نشعری کی تربی آوانی که جاو کرد.
0: بسیار چاو.
1: چاو خوش بیا خوا. حذف کن پیش ما بولی کم شعری.
0: والله
1: پیم خوش بو آوا دو شعر لسریک با خوانی نوا ماموسا نازم خوش بود لام.
0: پیم خوشه.
1: جواز بزرگ.
0: پیم خوشه شعری تمند خوان ما بو. لبروی بسی دوامی شعری تمن لنوسینی هم نیویم نوسیوا لمیدیاکانی شو باسم کرد سپاس با کانالی کورسات که لیو زوری تیمامی هم پیاو لیو باسم کرد بلام هم شعری تمنی بسی دوام که اینو سم با تمام پیوندی با دزگاهی که میدیایی اوب کم هم بوام که با کلیپ یک هم نیدم به ایش گرانی بیشه دوایی من حالی بزیرن بایی دوایی اینا دستکاری بکره
1: نه چون روش تو آوه
0: چون روش بخوانه تو آوه بی
1: زور باشه
0: لبرو من لو کناله و بلاوی یکم و هینی یکم
1: چنه که خریکی نوسینی او شعری
0: بشی دوامی؟
1: بله
0: وکو ایش کردن تیایت نزیکی دومانه که به بالام همو کاتی خون با ترخان نکردو بالام میوه شعری که زود دیرش بنویسم با کو شعری فرمیسک شعری که میه بنای فرمیسک و میوه کو بینویسم
1: زور باشه
0: تمن أي تمني پر أسلينم الروي آور نادي توا لقل همو هنگاوك تا لعمري من أسري توا خوزقا مني جوك بابولا قشت تمن مورزيك بوايا دول لخمو تالي زيان تنيا قولم بناسيا رقام سوداي تنيايي و كسيق نايب وسرتانم ايتر چيب كم لم تمنا كالهموي پشيمانم لقدياني من عليما بيكنينم بخم أهاد كتشي يستخم دريايو بو كنارم شبول داد لصد جارة تنيا جاري زردخنا ديتا ميوان وكسي بلي لا يواري خوان نشيني دار الخوان اي هاوريان تاوم نقمي نقاري كي پر بهارا تاسم ولي بلام هستا خوشوستيم هر بيدارا استاز قلاي عملي قنجيم وكو باي ظلوريوا كي اوكو من تمو غبار بنجرك اي دابو شيوا
1: اي دس خوش ماما صاقيان دس خوش زور زور سباز ايكي كلا شعر زور زور جوانا كان زور تايبتا كان نمر لنمر اگر زياتري شبوها او ابونا
0: من استقم شعر امينيتو ابو استقم أبي أسباسي دنجي ماما صاي قولاج ماما صاي كان يمكابان كين
1: كقاني بواستا راستا راستا هي شعرك الكراو بزماني كتير؟
0: بلا زور شعرم كراو بزماني تر وكوت من ديوانا كم ترجمة كراو بزمانا كاني تر
1: باشا
0: بلا شعري شم ترجمة كراو بو عربي بو فارسي بو تولشي وكوت ترجمة بيلا ديوانا كم
1: هر بجي دس خوش ماما صا تو كخلق أدبينيت رويكي خوشت هيا لقل خلقاي وشعر كاني شد هندي كتوزي خماوي وحزين وأوية شون أو تيكال كرنو
0: دروس خوي من الراستيا جياني شعريم تكلاو نكردو بس جياني شخصي
1: بلا
0: من لو شاعرانم كزور واقعيم بروام بواقعيه نقبل بروام بلا. بروام لنوسينا بخيالها من اتوانم نوسين يا فيلم يا موسيقى بخيال ببخشم بتو
1: بلا
0: بواقع كتب برسيد بو نانك بيست خيالي شبو ناكا
1: بالضبط
0: من زور بروام بواقع كسكي زور واقعيم بو لا بلو الى مناليه وكري هجار بو ميشم كردوا بيكم لناو بازار بو بيكم لناو مكتب بو
1: بلا
0: پیکم لناو خلچی ساده و ساکار و نخوانوار و بوا پیکم لناو کتب و خوانو و موسیقا و گورانی بوا لبرو بروام وایا او شعلانی کباسی کارساتی مروی انسانی کنو انسانین و لناو دزخن سر آزارکانی انسان زیاده نمیانو لو شعلانی که هیچی بو بازناکن یا يسابون منا شعلم هيا مثلا زور قشبينا شو شتنا وخلقوا بلام وكو شعري تمن نادى لدلي بلام جوانا وبون منا هلالا بوشي بهار تشاو قشي دشتو كوسار ورا بالم سيرانا باز بو بيرخوا بدوين بعزيزانا سننجي من هاجي او نقاي من خورتها
1: وبالحال
0: يعني ما شعرك جوانا شعرك ناسكا
1: نرمند أيوب عليش
0: كاق أيوب علي
1: دنيا خوش وجواني
0: خوي شعلة عزاري تانية
1: بلا
0: أو شعلة عزاري تيابي وكو تشون رجيانا تو أتشيبو بازار
1: بلا
0: كسي قبينيت بركارساتي كوتوا يا نبوني يا هزاري ليدا واستي بيك اي ازار البركه طبعا او سنه جنار ابو كسي لنا ساري كا
1: باش خفت زور لتي اخوي ما مصاتو
0: من يا استاذ زور خفت ناخو
1: خفت ناخوي
0: بلام لكن جيتي خفت مخوال بلام افتا خفت زور ناخو لبلو يجي شو متاوي كيما لم دنيا قستيارين يما ناتوين هموش تقان بخواستي يما بيت
1: أكيد
0: وهموش تيكيش بخواستي يما نابي مروف عاقل بعقل بيركاتو وش كان الملاني ضل وعقل هميشه هيا كاتي كسي قد شبو شوينك دو عيبا شيمانة بيت وقال الدلم بردمي بلعم عقل بيالنا دل ني بردي او من بردمي
1: راستا
0: دل طوان بارمكا
1: راستا
0: لبنا هو من يستابو جوالا خفت ناخو
1: رأيكي جوانا من جوالا هر لم تمنى بوشي وازا بيركا مو نعلم هر هيت هيت خم ناخو بلعم ماوي چند ساليكا اشتاكان زور زور قراوة تياما زور خفت باش تخم الكلاشتي كا هيج تاواني كم نبي هيج خطايا كم نبي براك خفتي بو ناخم كاريكي باشا
0: ناز بد متاكيد وراسي زيانه
1: راس راس باشا كم كم ايش دارك كوي لميديا بقى ويستي خوته حسك
0: يا ابو والله انا لا لا لا كان ما دركو براسي بداخو كاتك من كتشالا شكان كم جاري وقفي ويست برنامه كان يا تلفزيون كان استجابه النابيه اول حق يعني ام لبروي اواني منهجو اني خواني بلا من امويتن يا لنا وشال شكاني خوما دركوم نام لهمو شيكا قصب كم لهمو شيكا وجود ما بي براسي من بران بوني يا ببن با هيني سوشيال ميديا
1: راسك هاشتي كي تازه شت بينا بس من زور بيكات كلا هاور كان مراجع إن كان حذا كان توبيا كوتن هميشا على مولاي أجرشتي كي تازة ريال الجيان ما ياخد بلاني كي تازة بده سوبو حذا كان بخون بيم خوش أيام وعلم والله هي بقى برنامج يمكن لبري أم بلانة تازة ما
0: من نعم تريند شن روجك أو كوتايبي
1: بلى بلى
0: من شعري أي تمن من سوى هجدة صعب ومن ريك شل صالة كات
1: راستة
0: تقريبا بيستو شر صالمو بيش كراوة بقولاني بيستو حو صالمو بيش
1: بلا.
0: إذا استاوة تا أو قنجانهم يأي تمانية زال من أميش إشتاكانم عوابي نعم أميد شعليك بنو سنبو بو أمرو يتريندي و باني تر بلم أقلتو دي قد بي روجانا استا شعر بثيركي دسكر أكن بقولاني بلا بلا عادي كام يانوكو تمانة ميانو كام يانوكو بارغي خمم ميانو كام يانوكو قولاني كان يتري كا لب ميجون وسينيات وامين نوع
1: بالضبط انجا اولا امي ببرسم ما مصا شعر كانت اخويني تواني اوي كا بنمونا بي صالما وبيج بيس بيان صالما وبيج نوسيوتا ان خويني توا يان لدنجي هنرمندكا و جولا قولاني كا اقري تاني كام يان زور بيكي
0: يعني شون يان خير مو
1: بنمونا تو خود اسا ارشيفت هيا بنمونا الشعر كاني بي صالما وبيج دهر معو اكيدم
0: بلا بلا
1: لو اشتا هموي هيا هنرمنداني شكرديوانا بقولاني جولا قراني كاغريا اتشي تواني شعرك خوت اخواني تو
0: من جولا دنگي قراني بيرزكان وقت دنگي اوانا قرم نقوك شعرك خوم استا
1: بلا
0: براسي من چيرز قراني تربينم نك چيرز لشتي خوم انسان وایا چون توشته خود روسی که او نخیلی چی بوی چه زیلی نبینی وکو خوارد نیک چون کسی که دروستی که خوی
1: او بوی نخوره
0: بوی نخوره من جوال گولانی تلگرم اسم من اونی معجیبی گولانی جاده چولو بسیه بر بوی ما مساکنیم که بانم اونا حزم نگولانی تمنیه وکو خوم یعنی اوم یعنی اول روح مایا ما مساقادر که بانو تیتی اوازی اوه لبرا و من بوجودا شیدا اشتغانی خوام نیم
1: دست خوش مامو سا یعنی تمن دریش بی پولینی کت کردو للای خود بو شعر کاند بنمونا جاوازی کت کرد بی امان زور عشقانه امان زور بنمونا باسی خوتا که باسی معانات جیانی خود و تایبد مندی خوتا که امان زیادر وصفا ام پولین انا کت؟
0: او پولیان آن وقتی خوی کردوم کدام نه ولی دیوان کم ها
1: باشه.
0: بس استا بلابونه تو ایت ناس موسری براسی. یعنی زمانی کی زوری بسالاتی پریوآ.
1: بله.
0: ما استا لیش کردنا همو همم خصوت سر و شعری تمانی ک باسی کم باشید وامی همو همم لسر و همو تکیزم لسر و دانا.
1: الله ایشالله تعریکین جمال بید ایشالله
0: لباسید وامیا شتیک بنوسم کاییز
1: نبیت.
0: جگه او بیا که خلق بیا قبولی بیا
1: والا باق جمعنا شعره هی تر بی
0: بس
1: دست خوش مرتنی ما موسا اوانی کلا پلانیش مانا های شعره کان هر اوانه بخوانی نوانه قیچه که با یک دوانه کش اضافه ها بی اگر اصایی بیت
0: والله بونا بس
1: بونا قيتشكا طازا هر هاتي بولا مانو و جمال الشري خوش
0: بيت غريبيتان غريبيتان فرميسكيكا و دچاو اكاد مال آوائي بدوريتان جوركشم پرپر بولتاني آي غريبيتان تشكي خوري ناو روبار و اداد الروم تمن تاسي ايو اكاد ببي ايو بصالاتشوم قدن نيهست بارانك بين لقل يكا جان بسبيرين وكو الرقاي من عليمان هنو ولا يك بزميرين من درختي بايز نبو ايوز قلالة من برون كام رشبا ايو فران بو زريانا واخول بخون لاويني باخيك ونمان تواني چرا هلكين وكشقامي دمو مغريب لروناچي خومان بركين چاو ما لري چاورواني ودل ما لري قرانوا وكشو نمي برمان شو بدم نيقاي آسمانوا تمو مجي غريبيتان حيوانكي داب وشيوم وكو قولي ناو قلدانك لشمالي داب الريوم
1: دست خوش ماما سایگیان زور زور سپاس بکم کاگ احمد شعری شاعر کان من شاعر کرد کان با قناغی جاواز جاوازاتی پریوا نخوشی زور بین روا خوشی بین روا اول هندلا شن و سال کانی شاعران کاری جاواز جاواز ریا و بسر شعر کند. استا لروی جوگر لروی کاری گریه و شعر کن مال چه قناغه که باشه استکی باشه بو ایوه یعنی تمناتانه کلو آسایه به یا خود اکریز یادتر به یا خود خرابه
0: بداخه و بخوش موه یعنی خومیلی ببری نکم بله مولا بداخه و شعر لقناغه باشه کشعر لچو میجوی شعری جیهانی و کردی من اما جرمو بو اوي ك روزانك خلق لناو دنياي ميديا و فوضاي تكنولوجيا نشيا شاعيلي شكو نالي وكو محوي وكو مولانا اما انا لشوينك ازياون او نا اغان لدروي نبوة اساتو لو لو لو سري دنيا و لافای قلا سید ریزه خلق کوچیت تو لیره آزار خویت. آوان تنیا ل نوش سرودستگی خوانه جیاون، با سرودستگی خوانه.
1: با شیواز راحتون.
0: با سرودستگی خوانه قلب این بون. و دنیاش یان و کوی استا یه ما پلامار ندا و یه ما طموح منظوره. آوان اگه تو سری محوی کی دنیا به هیچ وصف که سری مولانا کی ای هیچ بر هیچ به هیچ خود مپیچ. على كتو هيتشيو لا هيتشايتو خد بهيتشو سرقال مكا لبالو بلا ميستا سيرك دنيا بو هيتشي نابين لي من اول دم سياركم برسكا مولا دا كوشكاكي برسكا مولا دا جيان غوراو لبالو نوسين و بيسكوتيني ادبيات بو جورا وكو جاران نماو
1: باش انجا ماما صامي زانم كا الشعر كانت همي تشيروكي يعني هي ياخذ جرينجا كا الشعر تشيروكي هبت
0: بتعشید گرینگ چیرو چه بیا بالام مرزنیه تو دانیشی سعی دانیشه تنیا کچک بناسی و چیرو چی کچک یا کرک یا خوشیستیک یا باوچک یا دایچک بنویسی تو گرینگ اوی تو چیرو که کن بینی لدورو براو یعنی خود پالوانی چیرو که کن نبید اگر تماشاب که بانمونه نالی چیرو که کنی خوی پالوانی چیرو که کنی نبوه سیرو نامه ای که نردیتی با سالم نامه ای که بلام گورتی چی رو گشه را تو سالم جوابی آو تو بلام چی رو چی بود درامه ایشی تیه اتوانی بی که با گورتی فلیم یا مولانا سیرکی همون هر یکی چی رو چی که لشعرکانی ها بلام چی رو ککانی چی خوی نیه کمترین ساعت خوی پالوانی چی رو ککانی هتی
1: باش دست خوش ماموسا او شعری که باس مانکر جاده چولو سیبر بو كا کاتی بیانی
0: بله ای گورانا
1: بله خومه که کم لو کسانی که گویلی اگرم چوزانم سیناریوی که تبرچاوم بیانی که زوا خانمگ لو سردمه لانه عبایی که بسره و بجاده لخوتو چیروک دروسته که چیروک کرد با دروسته به انجا توش هر همان احساسه هیا همان بوچونت هیا بوجیانی خوشد به همان شیه و شعرکاند انسی با نفسه
0: من شته کی جاواستر ابینم لچاو خلچی ترا
1: باشه
0: من کمنال بوم جملم گورانی بو هنم زانی و شعر چیه و گورانی چیه او چی رو کانه تو یادم اما هیچ گورانی لگل شعره شعر و گورانی پیکوا تو مار کردنی او دیمنانن کمنال یا گنج یا نو جوانی گی بینید یا بلین تمن یمش من یا کمیان او لحظانم یا تو یا دواتر انجا اگر ریم وک شاعر یک بو گوران چی کردو تکنیکی گوران چی بو و یعنی شعری لای گوران چی بو موسیقی لای گوران چی بو جادا سریتی و شی چی بکاری نا پیتا بدنگکانی تیا پیتا دنگارکانی تیا چولو هموی پیتی بیادن یک صوت آخری او، اما خالقی تر وکو من لینار وانه سه بر بو پیتی بیادن یک صوت آخری کلمه کوا، بوده برای موسیقی اشکاتی ایا، بالا مگه پیتی دنگاری تی آداب نیا، وکو وشی کرکوک، کرکوک زوری وشی پیتی دنگاری تی، یا تپلک، تپلک. همه دنگاره، اما با موسیقی نه. بله، من تو سری گوران چی کردو؟ من بابش یاد دستی دیگه
1: کم. هر بچی، حتما تروانینی ایو جواست را لطاو اما بگمان. انجا امی بزنم که کم شعری خود للا خوشی سرین یعنی.
0: من جاران جوازی ما کل بینی شعر کن ما، اما جوان تر، اما خوشی استر، اما این تر. بله من یه شعر می‌زنم ناوبانجی هیا، هنیه شعر می‌ناوبانجی نیو نه که پیپی نبردوه.
1: باشه.
0: لبرو من شعر کنم می خوشه، بله مگر تو پرسیار کت ولامی پرسیار کم دایی تو کامیم خوشه نه تو آنم جوازی لبین آبکم، بله مگر بله کم شعرت استابو با برچاوترین شعرت، تو آنم بله پیاد بله تمن لگال کمال شعریتر، بله خوش. جایی وای که زور برچاو بو خوشویستی جهت براسی تمن اونا برچاو بو خوشویستر بوله.
1: کات بلین تمن
0: آب جی. اتوانی بلین تمن بالام آوانی تریش من خوشویت لایم.
1: باش دلم پرسخانه سرم با فریز استانه.
0: همیشه خم لساو ما بالاترین
1: میوانه. ام شعرت چون و کی نوسیوتا؟
0: ام شعر کاتی که ناصر گرای و اوکاتا من لگوواری پاپولا دوام میکرد داوایی کردم خوی و توی بسکم چوار دیرم هیا سر بندکی یک حسن غریبه بسکم تو بی بام تاکید و تم باشه سر بندکی یک حسنی شم دستکاری کرد یک دو کلمه ملی گوری دواتریش آم نوسی با کنسرتی خاق بود دعوتیان کرده بود کردی با گورانی و بنای برگ خم بلاو کرده و او شعره همون شعره که ایمنه بس سربندکی که حسن قریبه
1: شعره که تایبه گورانی که زور زور تایبه تو جوانی شبه گمان ما مصال زور زور خوشحال بون کم لگل مانه آماده بوی سپاس با حتنت سپاس با گفتو گوشیری نکد یک دو پستیارد لیه کمو تو زی بخیرهی ولامن ببیتو
0: او خیره یعنی من زور
1: ولی من لبرت هم میگی نگر لیم حذف کنم چهار شریت ریش میگیره
0: ولی با
1: من الان من دو تا کنم باشه فرمون
0: مولانا قصه که زور جوانه
1: ولی
0: اле آهسته برو زودتر میرسی یعنی هواز برای زودتر اگهی اولی آوانی که هواز رون همینن دائما زودتر اگن باشه
1: کن بسابت راسته
0: بلام آوانی با پل آرون قط پی نگن
1: بخواه
0: بون من لش یاقت ها اوی با پل بر ولوانه بمرد
1: راسته
0: یا بون من اوی لشونه کی برد و بیا خوی الله بلام اوی با پل با شوازی کی هم نه بیا لبر او بیه من حزم با اوی با خوی
1: همینه طاو من لبر تو آمون تو نوکو من دو من کرد ام ازمونه جیان فری چی کردید؟
0: فێری زۆر شتی کردووم ناتوانم بە دێرێک جوابت بەمەوە بەڵام لە سەر و هەمویانەوە من شتێکم زۆر لا جوانە فێری ئەوی کردم کە گوڵی لایلۆن ئاو نەیەم چکە هیچی دەست ناکەوێت مرۆڤ غەڵەتە گوڵی لایلۆن ئاوبات
1: ئەو مانایەکی قۆڵیشی هەیە باش
0: ئەمە وتەی خۆشمەی فەلسەفەینێک نییە بڵێ
1: مانایەکی قۆڵیشی هەیە لە چ شتێکی ژیانت زۆر پەشیمانیت
0: وەڵاهی مرۆڤ هەمیشە کە ڕۆژێک تێپەڕێ هەوڵەدا ڕۆژەکانی داهاتووی پێجوانکە لەبەرەوە زۆر پەشیمانی گەورەم نییە وەکو پەشیمانی گەورە بەڵام ئەگەر وەکو ئەژار موکریانی ئەڵە خۆزگەر ژیان دوو جار بووە جارێ باتی تا تاقی و کردداتەوە جاری دوم باتی تا بژیتایە بەڵام من بە پێچوانەوە لە مەڵم پەشیمان نیم لەبەرەوەی دنیایەکی تر هەیە پەشیمان نیم سپاس بۆ خوا بە جوانی بەڕێم کردووە هەستەکەم لە دنیاکەی ترا سپاس داوا لە ئێزدانەکەم خواستەکانم بۆ بێنێتە
1: ئیشاءاللە ئیشاءاللە سنووری هاوڕێتیت فراوانە یاخود سنووردارت کردووە
0: سنووری هاوڕێتیم هەر لە مناڵیمەوە لە بەرەی منتاقانە بووم هەر سنووردار بووە
1: سنووردار بووە هەتا ئێستاش
0: ئێستا منەڵێم نزیکترین هاوڕێم تەنیاییە کە ئاشنای تەنیایی بووم قەدری نەبوو لام یەکەم جار هەتا ڕۆژێک زۆر خەمبار بووم لەگەڵ ئەوا چوومە کەنار لەگەڵ تەنیاییە هەتا ڕۆژێ زۆر خەمبار بووم لەگەڵ ئەوا چوومە کەنار ئەو سازانیم کە تەنیایی دانیشگایە بۆ دەروونم بەڕابردووی خۆمە ئاچم دەرسی تازەی تیا خوێنم
1: دەستخۆش مامۆستاگەن ئەجا ئەماکەم بە کۆتا پرسیارم نەتەوەکەمان میلەتەکەمان پێویستی بە یەکدەنگی و یەکدەستی و کۆزەنگی هەمووانە پێکەوە بەبێ هیچ پەرتپەرت بوون و ئالۆز بوونێ هەرێکەمان بەرپرسیارەتیی تایبەتمان لەسرە بە پێی ئیش و کار و شوێن و مەکانێتی خۆمان تۆ هەستەکەی چ بەرپرسیارەتێکت لەسرە بۆ گەل و نیشتیمان و وڵاتەکەت
0: ماڵەوە بەرپرسیارەتی شاعیر لە هی هەموو کەرسێ قورستە بۆ لەبەرەوەی وشە گەورەترین هێزە بۆ مرۆڤ ئەگەر تۆ تەماشا بکەی مناڵ یەکەم شت لە دایکەوە فێرە بێ وشەکەیەوە بووی زمانی دایک لەبەرەوە ئێمە ئیزە زمانە ئاکەین لەبەرەوە گەورەترین بەرپرسیارەتی لە ئەستۆی ئێمەیە وەکو شاعیران و من سپاس بۆ خوا خزمەتم زۆر بە وشەی کوردی کردووە تەنانەت ئەوە بۆ من بای هەموو دنیایە کە توانیم وە گۆرانی بێژێکی گەورەی وەکو کاڵزم تایر بێت وشەی من بە کوردی بڵێتەوە بە گۆرانی کەواتەوە خزمەتێکە بە وشەی کوردیە کردووم
1: دەست و چاو خۆشم مامۆسایان هەر ئاوا جوان و گەشت و سەنگین و لەسەرخۆ بتبینین هیچ کات بە ناخۆشی و نەخۆشی و ئازارەوە نەتبینین ئامین یا ڕەبی اینجا ئەمەوێت شعرێکم بۆ بخوێنیتەوە و دواتریش بردی واژووی میوانەکانمێ حەزەکەم واژوەیەکم بۆ بەجێ بهێڵیت چاو خۆش بێخوا
0: لە جوانیدا ئەڵێی بوچی چوار وەرزەیە سلێمانی لە جوانیدا ئەڵێی بوچی چوار وەرزەیە سلێمانی بە مۆسیقای ڕەشەباکەی سەماکە دارەکانی پڕ لە نازە خۆشەویستی تاڤگە و ئاوی سەرچناری لە دوورەوە بانگ دەکا بۆ سەرمەستی نەوبەهاری دەمەو زستان بە بێگردی ڕەنگی بەفرەکاتە بەر گۆیژە سەری سپی ئەبێ و تاجی سەرما ئەکاتە سەر لە پاییزە گەڵاکانی فەرشی تەڵایی سەرەڕێیە لە ناو دەریای ئاسمانیدا باڵندەکان نازیان پێیە ئەڵەی سیمای ئەفسانەیە لووتکە و گرد و لەپی دەشتی نیگای پڕی گەلاوێژی ئەڕوانێتە باخی گشتی ئێوارانێ خونچە و گوڵی دەرکی سەرا ئەشنێنەوە تەنیا جارێک لەم شارەدا خەم لە دڵتان ناهێڵنەوە
1: دست خوش.
0: سپاس بایوش.
1: زور زور سپاس ماموسا گیان سپاس دکم. واشو یک من بکه بیتر همه سپاس دکم. فرمی ماموسا. او بردکش من تازی اولا من نبینی بود. دست خوش ماموسا گیان. زور زور سپاس دکم.
0: دستی خوش خوش بیه.
1: سپاس با تو ماموسا گیان.
0: ممنونم.
1: زور بخیر بیسر تا ماموسا گیان. سپاس با تو. بله خوش ایستان. وچان یک ویره گرینو. بردام دبم لگلتان. فرمون.

منو عليت فرنجة زوت يا شما ما يخاد خاد خاليان دلي بوكنجة ويلا سربا علي برزيتو بعلم دل بتفنجة زينب وي زينب زينب كي زلاري ربي بابا نتشبه أتولى ولي خساري.

بلغنامي جمارة بيستودو وينا دبليو نواتو هاج لسر بيستودو لسر بيستو يك چلو يك ششي اي شصدو پنجا پینج لسر بيستودو چوارصدو يانزا جنيف نوزده شباتي سالي هزارو نوصد سر بيستودو چوارصدو يانزا جنيف نوزده شباتي سالي هزارو نوصدو سيودو تومار كراو اما جبه برياري كوبونوي